0: شوف نفس المضمون الشمال ديال الكرك ونقول له شي نسمع شويه موريتانيا ويجي معاهم باش لقيزين
1: NPO Soul and Jazz.
2: De hele dag relaxte muziek.